0: بالله العظيم
1: أربعة
0: حلوة منورة
1: خمسة
0: سوق ماسك إيه العدو
1: ستة
0: طب قلبي خالي
1: سبعة
0: أيام من أسبوع
1: ثمانية
0: أبواب الجنة
1: تسعة
0: أعمل ببات نمو
1: عشرة
0: عشرة عشرة العيشة تنش بيها خام حرام وكله جاي جامد جيد وقال إيه